0: Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شينو وشلومو دالوهويو.

وحبا. مرحبا، تحياتي، صباح الخير، مساء الخير. أنا معكم على راديو 4eb.org.au بريزبان أستراليا. البرنامج المباشر الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. معكم دينا سليم حنحن. تابعونا كل يوم جمعة الساعة 3 حسب توقيت بريزبين المحلي، ومعكم دائما دائما وأبدا أعزائي المستمعين الكرام مع أجمل القصص وأجمل المنوعات وأجمل الأغاني.

الأسبوع بنلتقي فيكم مع قصص جديدة، مع منوعات جديدة، ومنقول يا رب يعطينا الحب والمحبة والاطمئنان والسرور والاحترام. وكيف اعتدنا منبدأ بحكمة اليوم، حكمة بسيطة منعرفها كلنا.

أهلا وسهلا فيكم مجددا. كمان دور بقولكم كونوا معنا مدة ساعة إن شاء الله تعجبكم اختياراتي لليوم. صراحة أنا حاب اليوم أحكي عن موضوع كتير حلو، هو البيئة اللي بتصدر الكراهية لا تصنع حضارة محترمة. شو رأيكم؟

يعني نحن في كتير منا اللي بتعاملوا مع الأشياء بالقلب، بنقاء القلب، بمحبة، حتى التفاصيل الصغيرة لهذا الإنسان النقي بتخدش مرات. يعني بشعر إذا سمع تفصيل صغير ما أعجبوش من حدا أو انتقاد حتى لو كان صغير بنزعج، لأنه بتعامل بقلبه النقي أكتر مع من معاملته بإشي زي ما تقوله يكون خشن أكتر. هذا الإنسان اللي بيتعامل بقلب نقي مش كل الناس بتفهمه، بالعكس بيبدأ التنمر عليه حتى والاستهزاء منه. قصة التنمر صارت كتير شائعة، إشي يعني مش طبيعي. بتفوت على الفيسبوك، على الانستجرام، حدا بكون مبسوط عامل فيديو، منشوف المسبات، منشوف الشغلات، الإهانات. يعني صار واحد يقول لي إيش أطلع عشان خليني أنا من دون إهانات. خصوصاً عم بتعرضوا لهي الشغلات الناس اللي عندهم معلومة قيمة بدهم يوصلوها للآخر، بدهم في عندهم مادة ممكن الآخر يستفيد منها، لكن ما بيلاقيش أصداء، ما بيلاقيش مرونة بالأفكار، ما بيلاقيش تشجيع. يعني صارت مزبوط، احنا بنعرف انه الحياة صارت سريعة، انه الواحد بده بس يطلع على السرعة يلحق، خصوصا مثلا بالفيسبوك اللي عنده 2000 صديق بده يلحق على كل 2000، بده يلحق يقول لهم كل واحد يكون حاطط مثلا صباح الخير، صباح النور، واحد يكون حاطط اشتريت اشي نقول له مبروك، واحد محتفل بعيد ميلاده كل عام وانت بخير، واحد محتفل بزواجه او بخطبته. طيب وين المادة الدسمة اللي لها فائدة اللي ممكن تنمي العقل؟ وين هاي المادة نحطها؟ هاي المادة المفيدة بأي جزء من أجزاء ممكن تنتشر بين العامة والناس؟ هل ده تكون مكتوبة؟ اللي عم بيقرأ يدوب الواحد يقرأ جملة جملتين ويقلب. هل نحكيها؟ منشوف كتير انتقادات. هل نعملها مسموعة؟ تقريبا مش الكل بيسمع. لهيك أصبحت حياتنا أكثر سطحية. يعني صرنا نسأل حالنا شو المهم في هاي الحياة نعمله علشان إحنا نرضي حالنا بالأول كناس عنا شغلات بدنا نوصلها، وننشل هدول الأشخاص اللي تابعوا أشياء مش لازم تتابع، اللي بضيعوا وقتهم على أشياء مملة أو أشياء مكررة أو أشياء صارت تحت المستوى. هاي المشكلة بالميديا اليوم، إنه الواحد مش عارف شو بده، كيف يستغلها. كليته صار بده يوعز، كله صار بده يحكي، كله صار بده يعمل أي كلام، أي حكي، أي لقطة عشان يضحك الناس. لكن أصحاب المحتويات المفيدة اللي ممكن تفيد الآخرين صاروا يعني معروفين وبنعدوا على الأصابع، وبرضو بتعرضوا للتنمر إذا فيما لو ما أعجبش المتلقي شو انحكى هناك. للأسف هذه هي حياتنا اليوم، هيك انقلبت، نسمع، نشوف، نستهزئ، نتنمر.

حبيت أنا أحكي عن إشي اسمه تراست، الثقة. الثقة شعور جواني بيقوم على الإيمان بالآخرين، إنك بتآمن بالآخر وبتآمن بأفكار الآخرين. هون بتشعر بالأمان. شو بنتج من الآخر أنت ما بتفهم إن هذا الإشي سلبي من تصرفات، لأنك أنت الصاحب اللي عنده ثقة بالآخرين بتمتع بإنسانية، هاي الإنسانية العليا. الإنسانية اللي تبني العلاقات بين الناس، إذا كانت علاقات عائلية أو صداقة أو عمل. الثقة تواصل سليم مع الآخر. بدون الثقة بيصير التعامل مليان بالشك والقلق وسوء الفهم. لما الإنسان بثق بالآخرين معناته بيكون في عنده مساحة كبيرة للتصرف بحرية، يعطي أكتر ويقلل من التوتر. الثقة بين الناس والمجموعات والأصدقاء والآخرين تعطي استقرار وتعاون. لا تبنى الثقة بسهولة، بل تبنى مع الوقت، مع الصدق، مع الوفاء والالتزام بالوعود، لكنها تفقد بسهولة إذا صار في خذلان أو كذب. يعني الثقة قيمة وقيم، هاي القيم تحتاج إلى رعاية مستمرة. أما الثقة بالنفس هو جانب مهم لا يقل قيمة. لما أنت بتمنح الإنسان القدرة على اتخاذ القرارات والمواجهة، مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، الشخص الواثق بنفسه ممكن يخطأ أكيد، لكن الثقة هي جسر بين الشخص وأخيه، بين الإنسان وأخي الإنسان.

الكاتب الكبير دوستويفسكي، كاتب روسي كتير بنحكي عنه ومعروف، كتب بإحدى كتبه بإحدى قصصه، وقصصه جدا جدا جميلة. بقول أنا شفت الثقب في سفينتك. ثقب، عارفين شو يعني ثقب؟ في سفينتك منذ اليوم الأول للرحلة، خزق يعني. قال أنا شفت الخزق أو الثقب في سفينتك من أول يوم في الرحلة، وقررت أن أبحر معك لأني ظنيت، أنا ظنيت بأن الحب والثقة يصنع المعجزات.

نحن 98.1 اف ام من مدينة بريزبن أستراليا. برنامجنا ناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية، ومعكم دينا سليم حنحن. صراحة أنا كتير لما بصحى على صوت زقزقة العصافير كتير بنبسط، ولما كمان بتغرب الدنيا وبكون بالبيت بسمعهم كيف بلتفوا بلتموا على شجرة، كل واحد بدور على مكان اللي يعشش فيه وينام فيه ليلته. كل واحد بيروح إلى مأوى، كل واحد بيروح إلى مكانه، إلى سكنه، إلى راحته، إلى سكينته. حتى كتير مرات بصور فيديوهات وبحط على ستوري لما بشوف طيور الحمر هيك والملونة الغريبة. في فترات بتيجي لأني أنا بيت أرضي وحوالي شجر كتير، بتيجي أنواع جديدة من الطيور بكنتش ما شايفتها قبل، بحاول أني أنا أصطادها بالصور أو بالفيديوهات، بس ما بتطلعش كيف أنا لازم أطلعها لأنا بدها كاميرا خاصة. على كل حال اسمع شو صار معي. عزمتني صديقة كتير عزيزة أسترالية من أصل إيطالي على بيتها الجديد. هي إنسانة مطلقة وولادها كبار وعايشة لحالها، اشترت بيت مبسوطة لأنه دفعت كل الدفعات وتخلصت من الديون، وكان بالنسبة إلها هذا يوم فرح. قالت لي تعالي أنا عزمتك، بدنا نتعشى سوا ونتحدث مع بعض. طبعا لبيت الدعوة لكن ما رحتش وإيدي فاضي. شو عملت؟ أخذت لها مزهرية عليها زي جرة من فوق عند الفوهة طيور عصافير صغيرة، مزهرية كتير حلوة وغالية. دورت بالميثولوجيا بالإنثولوجيا كمان الإيطالية، لماذا بماذا ترمز الطيور، على شو عندهم الإيطاليين. إحنا منعرف الميثولوجيا اليونانية إلى رموز، والرومانية إلى رموز، والإيطالية إلها رموز. بحثت قلت لازم هدول العصافير ألاقي إلهم سبب إني أنا استحليت هاي الهدية، هاي الجرة، مش بس لأني بحب العصافير الصبح كل يوم بسمعهم بفيقوني وكل يوم المغرب بقولهم باي باي. لا، حسيت إنه الطيور بتشبهها لصديقتي لأنها امرأة عندها حرية وانعتقت من القيود الاجتماعية. كانت مغلبة بزواجها وقررت بما إنها محامية وقادرة تعيل نفسها وتعيل أبنائها إنه تعيش حياتها. الطيور في الإنتولوجيا الإيطالية بتدل على الحرية والانعطاق من القيود الأرضية أو الاجتماعية. الطيور رمز الأمل والتطلع إلى المستقبل، يعني التحليق هو نفسه تجاوز للصعوبات والواقع القاسي. تشبهها لأنها ترك لها ديون لحالة سدة وقدرت تتجاوز الصعوبات.

الطيور في الانتولوجيا الإيطالية روحانية، تدل على الروحانية والسمو، وهي إنسانة كتير عندها روحانيات ومؤمنة. الطائر يربط بين الأرض والسماء، بين العالم المادي والعالم الروحي.

بما أنا كمان تشتغل محامية بتسافر كتير عشان تخلص شغلها، فالطيور ترمز إلى الحنين والسفر. طيور ترمز إلى الهجرة والتنقل، إلى الحضور، إلى جودة الحياة. الرسائل أو البشائر، الطيور بتعطي رسائل وبشائر إذا كانت دينية أو شعبية، وهي هيك صديقتي هيك لما شرحت لها بالضبط شو تعني الطيور بالانتولوجيا الإيطالية انجنت. قالت لي يعني أنت اخترتي لي هدية بالضبط بتشبهني. قلت لها هذا المطلوب.

في نحاتين كتار إيطاليين، أهم المنحوتات في العالم هي من الإيطاليين. في كاتب إيطالي اسمه إيطالو كالفينو كتب مادة، وهاي المادة كانت تحكي عن السنونوات، تار السنونو، قال عنه رمز للأمل والتجدد مقابل رموز الفساد والانحطاط، يعني إمكانية ولادة عالم أفضل رغم الصعوبات. قلت لها عنه، دورت عن الكاتب إيطالو كالفينو علشان تقرأ لإله، كانت تعرف اسمه بس، بتقول لي قديش أنت بتعرفي حتى بالرسم والنحت والكتاب وكل شيء. قلت لها عشان هيك أنا صديقتك، لأنك أنت كمان بتحبي تعرفي. في بناتنا ثقة، تبادل معلومات، في بناتنا رسائل إلى المجتمع، رسائل مجدية بتفيد كل النساء اللي تطلعوا إلى استمرارية الحياة بدون قيود وإلى النجاح.

أعزائي، أنا حكيت قبل شوي عن الطيور الميثولوجية الإيطالية، لكن إحنا بنعرف إنه الطيور ظهرت في الأساطير والديانات في العديد من الثقافات مثل سومر القديمة مثلا. كيف ظهرت في سومر القديمة؟ تعال نسمع. الحمامة أو اليمامة كانت رمز لآلهة بلاد ما بين النهرين القديمة إنانا، والإلهة الكنعانية أشيرة، والإلهة اليونانية أفروديت أثينا.

إلهة الحكمة اليونانية مين كانت حسب رأيكم؟ البومة. البومة صغيرة كانت رمز للحكمة اليونانية. في الهند الطاووس. الطاووس بيمثل الأرض الأم بالهند حتى اليوم. غالباً الطيور كانت رموز. رموز مرات بتجيب الحظ السيء ومرات الموت. يعني نحنا تعودنا على نعيق البوم، بقول هذا عم بنعق البوم ابصر مين بده يموت. لكن البوم زمان كان إلها خاصيات الحكمة، تجيب الحكمة مش إنه تجيب خبر وفاة بس. في بعض الأساطير شفنا إنه الطيور، بعض الطيور مقدسة أو وتستخدم أيضا في شعرات النبالة. هاي عيلة نبيلة، النسر مثلا شعارها كتير معروف.

كان للطيور لعبة دور في الثقافة البشرية، يعني تضمنت استخدامات من آلاف السنين. إذا كانت استخدامات اقتصادية مثل الأكل طعام، أو استخدامات رمزية مثل الفن والموسيقى والدين. في العصر الحجري القديم كانوا يصطادوا الطيور عشان يحصلوا على الغذاء بدهم يأكلوا، وتم أسر هذه الطيور وتربيتها كدواجن عشان توفر اللحوم والبيض منذ عصر مصر القديمة، على الأقل الدجاج عشان يبيض. كمان كانوا يستخدموا أنواع كتير من الطيور يحددوا الطعام اللي يساعدهم على الصيد، مثلا طير الغاق. هو طير الغاق هذا طير مائي بحري بسموه غراب الماء، كانوا يعرفوا وين روح يصطادوا الأسماك بمساعدة هذا الطير المائي. وفي بيوت وقصور الحكماء والملوك استخدم الريش والسهام الطويلة للفراش للأسرة، وكانت هاي الطيور الريشة يستخدم كمان للترفيه. استخدموا قديما الطيور الجارحة كمان في الصيد بالصقور، وكمان استغلوا الطيور برياضات ومسابقات تقليدية مثل مصارعة الديوك وسباقات الحمام وغيرها. يعني طيور كان إلها أنشطة ترفيهية كبيرة، في وسائط واسعة وطوائف كبيرة. إذا كانت هاي الطوائف تقدر تصطاد وتحتفظ فيها مش بس ترفيهيا، ولا كمان مكسب جراء مكسب إذا مكسب مادي. ويا ما شفنا لوحات عريقة، لوحات مشهورة اللي ثمنها ملايين، كانت فيها طيور التي استخدمت هاي الطيور في لوحات اقتناها الملوك عدا عن النحت. واستخدمت الطيور بالشعر والنثر والأفلام والأزياء وفي الموسيقى والرقصات التقليدية مثل رقصة البجع البلاي، استخدموا البجعات في أجمل سيمفونية.

لما منلعب ولد صغير منحمله منحضنه منرفعه منقول له هوبا ليسا هوبا ليسا أو منمرجحه مزبوط؟ بتقوله ولا بتقولوهاش؟

بابا ليسا عم نكون إحنا إيش حكينا لغة مصرية فرعونية قديمة من دون ما نعرف هوبا إيش حكينا لغة مصرية فرعونية قديمة من دون ما نعرف هوبا لي

امتى كانوا يقولوها؟ كانوا يقولوها لما كانوا العمال يرفعوا الطين للاعلى، يعني كانوا يحفزوا العمال انهم يشتغلوا وما يوقفوش عن الشغل اشغال جماعيه شاقه. سمعناها كتير بالأفلام المصرية، خصوصا بالبحارة لما كانوا يرموا الشباك الصيد من المركب وهن يقولوا هوبا ليسا، يعني ادفع أو ارمي أو اوعك تعلق، يعني وأيضا منقول هوبا لما أهم شي من داعب أحفادنا اليوم ومنرفعهم ومنقولهم هوبا ليسا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فور إي بي القسم العربي، معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

0: التاريخ وعاء أحداث الأمة، يسير أيامها ويربط أجيالها بعضهم ببعض، ويوثق حاضرها وماضيها، وهو ضرورة لا غنى عنه لأي أمة من الأمم. وهناك من يعبر عن التاريخ بالتقويم فيقول التقويم الهجري، والمقصود هو التاريخ الهجري.
1: ورغم اعتماد العرب قبل الإسلام على شهور السنة القمرية، إلا أنهم لم يعتمدوا تقويما خاصا بهم يؤرخون به أحداثهم وتاريخهم، وإنما اعتمدوا في تاريخهم على بعض الأحداث التاريخية المعروفة عندهم، مثل عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرب الفجار، وإعادة بناء الكعبة في عهد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحداث الهامة.
2: وقد شاء الله عز وجل أن يكون بداية التاريخ لأمتنا الإسلامية بالهجرة النبوية التي كانت بداية قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: جمع عمر الناس فسألهم: من أي يوم يكتب التاريخ؟ فقال علي بن أبي طالب: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه. رواه الحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدت من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عد إلا من مقدمة المدينة، الهجرة النبوية. رواه البخاري.
0: أعزائي المستمعين، ونحن اليوم في راديو فور إيبي القسم العربي نهنئ العالم أجمع في بداية عام جديد 1448 للهجرة. دعين الله عز وجل أن يحل السلام على عالمنا جميعا، وينعم الناس من المحبة والخير والأمن والأمان للإنسانية بمختلف أطيافها.

0: 800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقض فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريزبن ستيشن سبونسر.
6: العام والسنة تعبران عن الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس دورة كاملة لمدة 365 يوم تقريبا، أو 12 شهرا قبل أن تبدأ دورة جديدة. وتعتبر كلمتا العام والسنة من المترادفات في اللغة العربية، حيث يمثل كلاهما نفس العدد من الأيام والشهور والفصول، إلا أن الاختلاف بينهما ظهر في مواضع استخدامهما في القرآن الكريم.
7: السنة كلمة مفردة مؤنثة، جمعها سنين أو سنوات، وتدل على الشدة والجذب والشر والقحط، بدليل وصف العرب للشدة بقولهم أصابت البلدة سنة.
8: العام كلمة مفردة مذكرة، جمعها أعوام، وتدل على الرخاء والراحة والخير والرفاهية.
6: تستخدم كلمة السنة بشكل أساسي كوحدة قياس للتعبير عن عمر الإنسان والتاريخ والفترات الزمنية، بينما تستخدم كلمة العام للإشارة إلى السنوات الاستثنائية في المواضع المتعلقة بالتخصيص والترتيب. والعام أخص من السنة، فكل عام سنة وليست كل سنة عاما، كما يرى أهل العلم أن العام لا يكون إلا شتاء أو صيفا. أما السنة فمن أي يوم عددته إلى مثله.
7: ذكرت كلمة سنة في أكثر من موضع، حيث وردت مفردة في 7 مواضع، ووردت في صيغة الجمع في 12 موضعاً، بينما ذكرت كلمة عام بصيغة مفردة فقط في 7 مواضع، وهذا دليل على أن أعوام الخير قليلة. ومن هنا نستدل على الحكمة من اختلاف المعنى بينهما، ففيهما حث للإنسان على الصبر على الشدائد، وتذكير للقيام بالأعمال الصالحة لنيل الأجر والرخاء لاحقاً.

استخدمت كلمة سنة لتدل على الأيام الشديدة والحزينة، بينما استخدمت كلمة عام لتدل على انفراج الهم وجلب الخير والسرور. ومن الأدلة قوله تعالى: تزرعون سبع سنين دأبا، أي سبع سنين من العمل الشاق وبذل الجهد والتعب. ومن ثم قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي عام فيه الفرج من المعاناة التي مر فيها الناس في السبع سنين السابقة.

واستخدمت كلمة عام للدلالة على الرضاعة بقوله تعالى وفصاله في عامين في سورة لقمان الآية 14، حيث تشعر الأم خلال عملية الرضاعة بالحب والتقرب من طفلها كما يشعر الطفل بالحنان، ومن خلال الرضاعة يحصل الطفل على الحليب الجيد اللازم لنموه بشكل سليم.

وردت كلمة السنة في العديد من المواضع مقرونة بمدة معينة، أي عدد صريح وواضح من السنين، على سبيل المثال قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تدل أيضا على المشقة والتعب الشديد الذي مر بهما نوح عليه السلام وهو يدعو قومه لعبادة الله.

رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريسبن ستيشن سبونسر.

0: أعزائي المستمعين في راديو فريب القسم العربي، نتحدث اليوم عن العلاقات الاجتماعية في عصرنا الحالي. هل زادت العلاقات الاجتماعية في عصر الانترنت أم ضعفت؟
1: يعتقد بعض الناس أن العلاقات الاجتماعية قد زادت في عصرنا الحالي بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريقها يستطيع الشخص أداء الواجب من خلالها، سواء كانت المناسبة زواجاً أو عزاءً أو نجاحاً أو عيد ميلاد. ولكن القلق أن هذه العلاقات أصبحت سطحية وليست قوية كما تعودنا قبل ظهور الإنترنت. كما تعلمون أن العلاقات قبل الإنترنت كانت قوية، فمثلاً الشخص الذي عنده مناسبة نشاهد الأقارب والجيران والأصدقاء يقفون بجانبه ويساعدونه مادياً ومعنوياً، ولا يشعر هذا الشخص الذي لديه مناسبة بأي عبء، بل يشعر بالسعادة والسرور والفرحة والبهجة في جو مليء بالمشاركة والتعاون والألفة والمحبة. وقالوا في الأمثال: الصديق وقت الضيق.
2: وعلى النقيض، لو جارنا عنده عزاء نقف بجانبه نواسيه ونخفف عنه آلام الصدمة ماديا ومعنويا، ويشعر الشارع بأكمله بالحزن على فراق هذا الجار، وإغلاق الراديو والتلفاز مراعاة لشعور الجار وتضامنا معه ولمواساته. ولكن الوضع اختلف تماما بعد ظهور الانترنت.
1: لقد ضعفت العلاقات الاجتماعية، وأصبح البعض يرسل تهنئة أو تعزية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كلمة أو كلمتين في رسالة، وبهذا في نظره قد قام بأداء الواجب على أكمل وجه، بعكس ما كان في الماضي. غير الإنترنت بشكل كبير الطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس، حيث يعتمد العديد من العائلات الآن على التواصل عبر الإنترنت إلى أفراد الأسرة ومراقبة الأطفال وإعطائهم واجبات عن بعد، نظراً لانشغال الوالدين في العمل والاعتماد على الخدم في تربية الأولاد. لقد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ كثيرة على المجتمعات والثقافات المختلفة، نتج عنها آثار إيجابية، ومنها الانفتاح الفكري والثقافي وتطوير المعرفة والبحث العلمي، كما أنها تحقق احتياجات متعددة لمستخدميها من الناحية الوجدانية والمعرفية والتكامل النفسي والاجتماعي. كما أتاحت التواصل بين الأفراد لتشكيل العلاقات وتبادل الخبرات والاهتمامات، وذلك من خلال الرسائل والملفات والصور في بيئة افتراضية.
2: وأصبحت هذه الوسائل جزءاً من حياتنا الاجتماعية، حيث تغلغلت في نسيجنا الاجتماعي وبتنا نعتمد عليها في جميع أوجه أنشطتنا الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية. وفي النهاية ينبغي أن تظل تلك الوسائط أدوات في أيدينا، نستخدمها ولا تستخدمنا، نملكها ولا تملكنا، نتعامل معها بقدر الحاجة، ولا نستسلم لما تفرضه علينا من قيم دخيلة. لكن في المقابل نجد أنها تركت آثارا سلبية في العلاقات الاجتماعية. فبعض الدراسات أشارت إلى أن الاستغراق في استخدام هذه الوسائل يضعف العلاقات الاجتماعية ويقلل من التفاعل الاجتماعي في محيط الأسرة، وذلك من خلال قلة الزيارات واللقاءات العائلية وعدم قيام الفرد بواجبه.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلون.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتراً.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك، ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني، لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنسى زراعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا، كل صباح ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن. لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار. هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة تعدي على روحي وحبيبي.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو فور إي بي كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.